الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

في محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.

قضاء على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.

آخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ

الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله

إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن

وجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.

وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُ

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ

وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.

تماشاوانی هجا معزوبان گلکی به قدر و قیمت بینر عزیز ام دی سابون میوان و دی برنامه تفسیر قرآن دی ام هیویدارن شخدا گووی تفسیر قرآن و صحبت قرآنی و صحبت دینی شمر بکه وسیله بکه سبب بك سدام دقنا أم بيترن زيكي بال ربي خببين بيترن زيكي بال قرآن خببين بيترن زيكي بال سنة بيخنبر عليه الصلاة والسلام ببين بيتر أم جيانا أصحاب كرام أم فين بكين وأم جيوكوان عمل بكين دقنا أم رازيبونا خودي بدس بخين ودا أم ببين أهل جنتا خدا قال إبراهيم يا عزيز أما إيرو حبكي لسر تقواي بآخفن كقرآن بتشكلي قال تقواي كريش مرة قرآن تشي شما دخوازي يعني اختاق أم إنسان مسلمان الحمد لله أم إنسان مؤمن كا بتشكلي أما بفن أهل تقواي أما بفن إنسان متقي لغور داخوازية قرآني لغور بيانة قرآني بيشكو شبهي بدها بلكي بالسدا آياتي كو قالا تقواي كرني دو قرآني دي هاتني ذكر كرين و هاتني نازل كرين أبيا دلالت دكي كو تقوى چقواسي مهمة و چقواسي درجاك زيدة مزنة لجم خدا امزانن قال ابراهيم مسلمان خد تعالى وهاد بيجي دي قرآن كريم دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انس وجن موان چينا كريه بس شبو خاطريكو عبادتي شمر بكن معنا خد مكد فردي وظيفة انسانة وظيفة جنة وظيفة هر عول هر مزن چيه كو عبادت شخدار بكن إجا مادم كو وظيفة ما أفه عجبا أو عبادت بچه شكلي وبوه شخدار مخي و عبادت چيه سلاحا و عبادت چيه چاوا امكارن عبادتك لگورگ خودی شمد خوازی امش خدا را بکن بیشک و شبه مخی و عبادتی سلاح و عبادتی تقوی خدایی لو راج بروی هاوی امی حبکی لسر و تقوی بسکنن چما لو را امزانن اویگو نعمت دانم خدایی اویگو رس دایم خدایی اویگو خلقا مکری خدایی اویگو عقل دایمه خدای اویگو قوت دایمه خدای اویگو چعف گو دایمه دیساجی خدای اویگو اف کائنات او تشتید وی کائنات دی شمر مسخر کریه هم خدای یعنی ایرو اف انسان گتونه بایا لسریه وی عرده لوی کائناته عجبا افتشتي قد في كائنات الهنه كاويج بو تشبانا عجبا وفي داوان تشبا عجبا جبروي هاوي يعني خد تعالى يعني اف كائنات وتشتي في كائنات دي تشد بي براب في خد تعالى قشي وي شمار مساخر كريه وشبو خاطري ما تشي كريه ليبالي الهنبر في جي